0: عنا هبلناز خبركم سمعتنا مدلاو على تسوني راديو بي بي سي نو جميرو ارتراوي نبع عباي بريطانيا ابي زبناو مزمزا قلعي تسريعوم مقدائر ايتيوبيا برراتات وشت عدي كنكديو
1: بفلاي دما ابي مل عباي بريطانيا زركب وطانات من اسياتن بإنترنت يمزمزلو بإنترنت لا ما يقبرلو
0: سينودوس بيت كريستيان أرثوذكس تغري أبو جودايك أدسنا كتما أقسم زهل فوسانة زهل وحجة وترجم.
2: حد تكلم كل زوجة زميلك حجة خوات زهل بحجي ستان كان ترحي. زوجني حجي حجة من صام سرته ولا كيرس أجمعتي خلا. فين قعدت زكبر يا زلمة.
0: حد صرت زيناتها تونا لونا لين تجابيه سناي مكتتال. بسنكي نهرواغا نابران حدش تكنولوجين اب عباي بريطانيا زفتس ام مزمزاك ادم حزي تمزجيبو اب زيفة الدرجة بسحو كامزلو نس اها كومشنر سارة قليان تاتنكيو اب كلتاشعن اسران حموشتن لعلي اسران زالستن شيح قدات زبن او قليان نبتي كومشن قريبو مالو ازخا كاب زحلف عمت بعسران كلتان ميتاويت وسخار ايون ادم حزي تبسحو زيفة لت اها زن مخان وانتا قليزو عوات قبريك زابير
3: أتي ناس أكم شنرت أرجلي النت زوج أو سبسب كم زحبرو قبل علي أبز جبنات استوافروا مر بباتهز سقمتي أنت زي توسيدو أبز مت عمتات مسج جردك سب بأسقداد مسرحن مزمزان نمل لا يكون نمو قدو أزيو أتجام خونيو كابتم أبكل تشحن إسران حمشتن قداز خون زخ على سبات توم لعلي إسرامي تويت زيقاتات عباي بريطانيا يوم بزد ما زعبي بسحيت حزوم اللو زيقاتات إرترا عشر سلستمي تويت بمزجاب قال أيزل على درجة حزوم كلو زيغاتات فيتنام بتشعت ميتاوي تسعبو عباي بريطانيا بحافشا كابتن ببزحي ارتراويان زنبرو لنهاجرات اوروبايا زحاشة شغلتن ادلاتن نمركابي لوم كابز مرسوون دما حانتيا ابزق اربا اوانات بفلاي كاب كالو تهاجرات اوروبا كي ترفة بناشتو جلابو مترب انجليس ساقيروم ببزحي ناب تهاجر كااتو ترا يوم يوم زيز ابس ابزي حق زمناو قليانت اب قبري كابزو عل دحري عصر تعامتا زوات اخوينو مزمزا بخمي معبر كابزلو نمتنتان كابل علي حمسات كالات مرتعوتات أكي بلو نزو سخزي زدفافو سلستق اندر وحيتات كم زلو اتس أبس أبي حبر زيوم دما نهري واقاتات نابرا ادان وحسنت زي بلو سرحن يوم زدما بسنك كنتاوي بلحن تكنولوجين يقادر كم زلو أبتك امتكل تشعن إسران سلستن كومشنر تارا قليانت كوين استمززت إلينور ليونس مس بي بي سي ريديو فور أبز غبرتوك على محتت غاليس آ
4: So over the last 10 years we've seen huge increases in the number of victims among
1: أبزحلف عصر تعمتات أبزي أبا عباي بريطانيا هب وصخ زمزمزو زلو قدعات قليان نترينا هنا اتزاسم بدقن زيقاتات عباي بريطانيا حجي اتزعابي قجل قدعات مخانومي كلاتنا هيوتنا نمكلال كنتاو بالحنت كامينا برقز دماء أبزحلف عصر تعمتات انترنت محبرة وميديان زيادة معبلو الله اتزحزن قبل نياتات نزوم مدرخات تتاكيمومن نعاغن نزرقهن كنتاو بالحنت تتاكيموم زيادة تقالعة قدعات إلى ما قبر لو بفلاي دما أبي ملا عباي بريطانيا زركب وطانات من إسياتن بإنترنت يمزمزلو لا ما يقبر لو دحري دما أتوم قبل نياتات إنترنت تتأكيمهم نتوم تقالع تقديات مسرخبو إتمزمزا كاب إنترنت وطع غمزة تسأمن فلتنا قديات بكينتا وبالحي إلا ما يخون لو قبل نياتات بكينتا وبالحي بيلوم بجملة أنا بقديات من الأختي الأخو تقالع نتن سموان نمفلات أب إنترنت نيسبات بروفايلات يمرمرو قون قون دما بإنترنت نت نحاسوت مللي من النت يدالو إذا دما حد حرق زين عبيت خيترفن من اللي لايزت أقن كوين الله بفلاي دما هتقانات من إساياتن نمان النت بدحرة البروفايل زلون مردا هزيوت أقمومي
3: ليونس كم زغلس أتو أو دات مبزحت أقزي بقبنا ومنقدي بعز أفارسي مزمزو أو على الدما بزيادات أوتاوي مزمزاي قاتمن زي أهز زي أبزحالفو حموش تعمتات بلعلي حمسة ميتاوي تيوسيخو زلو وهابق ministrush tawi gudat bogenu neti sir'at zamanawi giliyanet dagma gimmit kamz gaberallu dihr miglaz netom hagez zelliyom sebat gibbu halewan nimigbar qalna atilu eti ministry mistom kapta hadega zidahanu sebat bemkhon yiserhin nizthawalulu mezagibti nimqilitaf sugumti yewsedin kamzallu habiru eti naykil tashan 15 hige zamanawi giliyanet nkhullom nay tsara mezmezagabanat abtahta had hige bemitqlal nigdayat nimqilikhalin gabanenyatat na firdin miqraben hadish sultanin gdeetan fati
0: ك ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ቅድስቲ ከተማ አክሱም ጽዮን ተባህላ ከተሰየመ ከመዝወሰነ ይፍለጥ አብታ ከተማ ዝርከቡ አብያተ መስተን ዳጫትን ዛመሰሉ ንጥፈታት ከመዝእግድን ምልክት ቅድስና ዘርዩ ህግታት ከመዘውጽንውን ይገልጹ እዚ እንታ ህጋዊ መሰረት አለው ሐደተ ካል ሃይማኖት ከገዘ ህግ ከውጽ ይኸልዶ ንበዓል ማይ ህግ ተክሊት ገብረ መስቀል አዘራሪ ምን ያለና
2: ሕጊ ክወፅእከሎ ብመሰረቱ እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ሕገ መንግስቲ ከዓ ንኩሎም ሃይማኖታት ማዕረ ቦታን ማዕረ ክብርን ይህብ ማለት እዩ እዚ ማለት ዓዲ ካብ ሃይማኖታውነት ወፃኢ ሴኩላር ዝኾነ ወይከዓ ዓለማዊ ዝኾነ ዓለም ወይ ከዓ ዓዲ እዩ ዘሎ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ስለዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕገ መንግስቲ ፌደሪ ነዚ ዓለማውነት እዚ እዮም ኣፍልጦ ዝህቡ ሪኮግናይዝ ዝገብሩ ስለዚ ኩሉ ናይ ሕጊ መሰረታት ምስ ሃይማኖት ዝተተሓዘ ጉዳያት ክኾኑ ከለዉ ምስ ዘብዘኒአ መትከል እዮም ዝተተሓዘ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕገ መንግስቲ ፌደራል ዓንቀፅ 11 መንግስትን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ምኳኖም እዚ ማለት ዓዲ ናይ ኩሉ እዩ ሃይማኖት ከዓ ናይ ግሊ እዩ ዝብል ፍልጥፍና ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ

0: سلام مقعب دحان نامد Essential English Conversation متأخم ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو آنيت مسجن بحال ابنايلو مي مدب اتوم ابزحالف اربع تخفالات مدباتنا استغايدو ميييتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Kab somaharkumo kindey zaakil kitzukru tkhulu. Naziz sa'ib nus fatana bimusad nafsukum mizanu. Kadmi etqunu malsi misma'kum hasibkum nqitmelsu u khul gize khalluwakum. Harayim bar qadama hatto بإنجليزينيا تمر إخوم ديخوم سكابلو
1: Are you married?
0: كتسيلكم و تمر إيه بلو
2: Yes, I am.
0: كتسيلكم أحواتنا حاتن آلو وخوم دو سكابلو
1: Have you got any brothers or sisters?
0: كمزيز سعب بلو كلتا أحوات ألووني
2: I've got two brothers
0: أتسيلكم كندي عدميخم إلكم حتاتو
1: How old are you?
0: حجخا أنا سلاسان حموشني عدمي بلو
2: I'm 35
0: قرم ما عاسي إلى تلدتكم إلكم نمحتات فتنو
1: When's your birthday?
0: أبمو داتا إلى تلدتي عصرت شوعات السنة يبلو

0: My birthday is on June the 17th.
1: بالطعم الصبق. حجي نفس وكف مسمار نايتي ميت سمعكم بمدقام تلامامدو.
2: Are you married?
0: Yes, I am.
2: Have you got any brothers or sisters?
0: Yes, I've got two brothers.
2: How old are you?
0: I'm 35.
2: When's your birthday?
0: My birthday is on June the 17th.
1: Grim. دقيمنا بملمماد زاصنعكم موك ساب كندي كمترداكم نمزن كلتا سبات ناحد عدوم قلاو حبريتا قد تحتاتاتو خلو تحتاتلو اتي سباي كندي احواتنا حاتن كمزلو ادميو خندي مخانو كمون الى تلدتو معاس مخانو استبهلو
2: Have you got any brothers or sisters?
3: Yes, I've got two brothers.
2: How old are you?
3: I'm 26.
2: When's your birthday?
3: My birthday's on June the 17th.
1: كلو دحيزكم مو؟ اوه اتسابعي كلتا احواتا اللوو ادميو اسران شدشان كوينو الى تلدتو خا عصرتو شو عاد تساني قرم حجم بار اتميييت بمولو نغتلا مامدو مجو اوانا لكم نلورا نايقزا نفسكم ملستات بمهاب تلا مامدو
2: Are you married? How old are you? When's your birthday? Have you got any brothers or sisters?
1: صبو حجي نتميت بمولو بمسمع ملستاتكم كتتعري تخولو.
2: Are you married?
0: Yes, I am.
2: Have you got any brothers or sisters?
0: Yes, I've got two brothers.
2: How old are you?
0: I'm 35.
2: When's your birthday?
0: My birthday is on June the 17th.
1: صبو حجم بار سبات مسترخبو كميلكم حبريتا بزعبا خونتات حدارم كندي حواتنا حاتن كمزلووهم ادميوم كونه إلا تلدوتهم كتوكسوهم تقولو أبزغل تسئل مدب Essential English Conversation يرخبنا Bye for now.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 12 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: وزير الخزانة جيم تشالمرز يستعد لتقديم موازنته العامة الليلة. طائرة تقل أستراليين تم إجلاؤهم من سفينة تفشى فيها فيروس هانتا في طريقها إلى بيرث. وترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من SBS عربي. يستعد وزير الخزانة جيم تشالمرز لتقديم الموازنة الفيدرالية العامة هذه الليلة وسط اتهامات بتنصل العمال عن وعودهم الانتخابية تسوقها المعارضة. ومن المقرر أن يعلن تشالمرز عن تفاصيل الموازنة التي تعد الخامسة له منذ توليه المنصب أمام مجلس النواب عند الساعة 7:30 مساءً. وتتهم المعارضة الفيدرالية الحكومة بخداع الناخبين بعد تراجعها عن وعدها بعدم إجراء تغييرات على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية المعروفة بالنيجاتيف جيرينج وخصومات ضريبة أرباح رأس المال. يرجع ذلك إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال قبل انتخابات عام 2025 إنه لن يغير ترتيبات النيجاتيف جيرينج أو ضريبة أرباح رأس المال، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتقييد هذه الإعفاءات الضريبية في موازنة هذه الليلة. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغييرات تهدف إلى معالجة ما وصفه بمشكلات العدالة في سوق الإسكان والنظام الضريبي، بما في ذلك بالنسبة للأستراليين الأصغر سناً. من جهته قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم وولسون إن تراجع الحكومة عن هذا الوعد الانتخابي يظهر أن الموازنة تعاني من حالة فوضى.
1: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: هذا وقد أكدت الحكومة الفيدرالية أنها ستنفق 500 مليون دولار ضمن الموازنة لتسريع الموافقات البيئية الخاصة بمشاريع الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. يأتي هذا التمويل ضمن خطة أوسع لتعزيز الإنتاجية تهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى. وقال وزير البيئة الفيدرالي ماري وات أن التغييرات ستبسط إجراءات الموافقة مع الإبقاء على تدابير حماية البيئة.
2: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: في ذات الوقت اتهم حزب الخضر الحكومة الفيدرالية بإعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي على حساب الخدمات الأساسية، وذلك قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية اليوم. وقال الحزب إن على حكومة العمال التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية والإسكان ودعم ذوي الإعاقة بدلا من زيادة الإنفاق العسكري. وانتقدت السناتور عن حزب الخضر لاريسا ووترز إجراءات التوفير المقترحة المرتبطة بالبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة المعروف بالDIS، معتبرة أن الأستراليين الأكثر ضعفا يتركون خلف الركب في ظل أزمة غلاء معيشة.
3: Now, Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000 people behind, they'll cut money to essential services, but somehow they can still find $53 billion for war and for weapons to appease Donald Trump.
0: من جهتها تقول الحكومة الفيدرالية إن إجراءات التوفير في الموازنة تهدف إلى ضمان استدامة البرنامج. غادر الأستراليون الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جزر الكناري الإسبانية على متن رحلة طيران مستأجرة بدعم من الحكومة. وغادر 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد إضافة إلى مواطن نيوزيلندي جزر الكناري على متن رحلة متجهة إلى مدينة بيرث يرافقهم طاقم طبي على متن الطائرة. ولا تظهر أي أعراض على الركاب، لكنهم سيخضعون للحجر الصحي والفحوصات الطبية فور وصولهم إلى أستراليا. وقال وزير الصحة مارك باتلر إن إجراءات الحجر الصحي تتخذ كإجراء احترازي.
4: I want to stress that our primary responsibility as a government, obviously, is to keep our community safe and healthy. We also have a responsibility to those passengers to bring them home and to protect them from any risk, no matter how small, of potentially transmitting the virus without knowing it. And these arrangements discharge both of those responsibilities.
0: هذا وسيخضع الركاب للحجر الصحي في منشأة قرب مدينة بيرث لمدة لا تقل عن 3 أسابيع. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بات في غرفة الإنعاش، بينما حذرت طهران من أنها ستلقي درسا وترد إذا تعرضت لاعتداء، متمسكة بمواقفها رغم رفض الرئيس الأمريكي ردها على اقتراحه لإنهاء الحرب. وكان رد إيران ومسارعة ترامب

0: لرفضه قد أضعف الآمال في تسوية وشيكة للنزاع الإقليمي ذي تداعيات دولية وساهم في ارتفاع إضافي لسعر النفط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن وقف إطلاق النار بات على جهاز إنعاش هائل، متعهدا رغم ذلك بتحقيق نصر كامل في الحرب. وبعيد ذلك، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس إن الجيش الإيراني مستعد للرد وتلقي الدرس في مواجهة أي اعتداء على حد تعبيره. قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن إنها منفتحة على تشكيل تحالف سياسي مع حزبي الأحرار والوطنيين إذا امتلك حزبها ميزان القوى في البرلمان. يأتي ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم وولسون، والتي قال فيها أنه لن يدعم أبدا ائتلافا بين حزب الأحرار وحزب أمة واحدة. وأثار فوز حزب أمة واحدة بمقعد فارا في جنوب ولاية نيو ساوث ويلز السبت تساؤلات حول ما إذا كان الحزب سيستهدف المقاعد الواقعة في الضواحي الخارجية ويحاول السيطرة على المزيد من المقاعد الإقليمية. وقالت هانسن لإذاعة 2GP في سيدني إنها مستعدة للعمل مع حزبي الأحرار والوطنيين لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة، لكنها أكدت أن حزبها لن ينضم إلى ائتلاف رسمي.
1: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just wagging nothing happens, because they've done that with the National Party. That's why the National Party haven't been able to really represent the rural and regional areas to the best of their ability.
0: في الرياضة وفي كرة القدم، سينضم 10 لاعبين إضافيين هذا الأسبوع إلى معسكر التدريب الخاص بالمنتخب الأسترالي السوكيروز استعدادا لكأس العالم 2026. ومن بين اللاعبين الجدد لاعبا الدوري الأسترالي عزيز بيهيتش وباتريك بيتش، والذين سينضمان للمعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب حاليا. ومن المقرر أن يختار المدرب توني بوبوفيتش التشكيلة النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لكأس العالم في نهاية الشهر الحالي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 27. أدليد غائم جزئيا 24. ملبل غائم يتحول إلى صحو 20 درجة. هوبرت غائم جزئيا 17. كامرا غائم جزئيا 19. سيدني أمطار متفرقة 23. بريسبن أمطار متفرقة 24. وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحك خير سناء, صباحك خير سليم. قبل ما ننطلق بحلقة اليوم نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الثلاثاء في 12 من شهر مايو أيار 2026 انطلق برنامج Good Morning Australia من السادسة مع نشرة مفصلة.

0: الأنباء ومستمر معكم إلى 9 صباحا. أنا سناء وهيب.
1: وأنا بترا طوء الهندي. سناء الأنظار كلها على الموازنة المرتقبة اليوم، موازنة الأمر الواقع العملي، وغدا نفند الرابحين والخاسرين في هذه الموازنة. نتابع التوتر الأمريكي والإيراني وتعثر مسار التهدئة واستمرار التصعيد أيضا في لبنان.
0: هدنا في الإنعاش، لكن خلينا ننتقل الآن إلى السياسة الأسترالية. طبعا هذا المقعد فار وحزب أمة واحدة، يعني قلبت الموازين بالفعل في أستراليا.
1: سناء، ستكون هذه الانتخابات نقطة تحول لأستراليا، هكذا قالت زعيمة حزب أمة واحدة. اليوم سنقرأ هذا الفوز التاريخي اللي أنهى معقل أحرار لما يقارب 80 عام، وهذه القراءة ستكون اليوم مع بروفيسور بول طبر يلي رح ينضم لنا بالساعتين، ورح نفتح الخطوط لكم تنسألكم كيف تقرؤون هذا التحول اليوم بالشارع الأسترالي، سيما والأنظار اليوم وأنظار بولين هانسن على أصوات غرب سيدني.
0: وهل فعلا استثمار الغضب الشعبي على فشل يبدو اقتصادي يتم استخدامه بالفعل فيما يخص قضايا الهجرة والهوية الوطنية في وقت فشلت فيه بالفعل الأحزاب التقليدية؟ هذا ما سنعرفه في الساعة الثانية، ومنكم وإليكم على 1300799624.
1: بالساعتين أيضا قصة نجاح بمجال كمال الأجسام، خليكم معنا. سننطلق إلى العاصمة بيروت على وقع المفاوضات التي تكون تحت النار بعد قليل.

0: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafenewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131-601.
1: RTO 9003.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
7: قبل ما ننطلق إلى العاصمة بيروت، حكمة صباحية معك سناء.
8: نعم بيترا، خلينا نروح على جابر بن حيان والذي قال: كل يراك بعين طبعه وبقدر محبتك في قلبه.
9: من مراسلينا،
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى بيروت. أنا سناء وهيبة.
7: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من بيروت مراسلنا أنطوان سلامة للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية. صباحك خير من سيدني أنطوان.
10: صباح النور وتحياتي
7: أطوان. لنبدأ يعني مع المحور الأساسي، يدخل لبنان أسبوعا سياسيا دقيقا مع التحضير لجولة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، ولكن وسط استمرار التصعيد الميداني. الرئيس عون يؤكد ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب مع حزب الله يجب أن تستمر حتى لو انتهت المواجهة مع إيران. كيف يمكن الحديث عن مفاوضات مباشرة تحت النار، وما جدية المسار التفاوضي أنطوان؟
10: يعني تأخذ المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي يومي الخميس والجمعة أهمية، تزامنا مع تراجع الأمال الدولية التي عقدت على توقيع اتفاق وشيك بين إيران والولايات المتحدة. فتعزز الرهان اللبناني على جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والتي سيشارك فيها السفير السابق سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني، وهو زار قبل توجهه إلى العاصمة الأمريكية رئيس الجمهورية جوزيف عون لأخذ توجهاته التفاوضية. وعشية توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المفاوضات، جالس

0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة جوزيف عون نبيه برلين والسلام وبحث معهم في مطالب لبنان من المفاوضات. وعلم أن رئيس الجمهورية شدد أمام السفير الأمريكي كما ذكرت على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. كذلك شدد الرئيس سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. وتجري المفاوضات المباشرة في واشنطن في ظل تصعيد مواقف حزب الله منها، وقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد. في هذا الوقت وصلت إلى بيروت أصداء مواقف إسرائيلية متشددة، منها الاستعداد لتوسيع العملية البرية، وقد واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الموسعة من الجنوب إلى أطراف الشوف. حصدت هذه الغارات مزيدا من الضحايا في صفوف المدنيين كما حصل في السكسكي وجرجوع، إضافة لاستمرار التدمير الممنهج للمنازل والمؤسسات في قضاء بنت جبيل. وواصل الجيش الإسرائيلي توجيه أوامر لسكان عدد من البلدات للإخلاء من أطراف جزين إلى قرى في البقاع الغربي. في المقابل واصل حزب الله هجماته، خصوصا الطائرات المسيرة التي نجحت في تحقيق إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. كل هذه التطورات توحي بأن مفاوضات واشنطن ستنعقد تحت النار والميدان المشتعل في دائرة واسعة من الجنوب ومحيطه، في وقت يندفع الرئيس سلام ومجموعة من النواب ومؤسسات أخرى من أجل متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة.
1: نعم أنطوان، دائما في إطار السياسات الخارجية اللبنانية، كيف يقرأ الجانب اللبناني الطابع الاقتصادي الذي طغى على لقاء نواف سلام وأحمد الشرع، وما هي أبرز النتائج والتفاهمات التي رشحت في هذا الاجتماع؟
0: اتخذ لقاء الرئيس نواف سلام مع الرئيس السوري الشرع بعدا اقتصاديا وخدماتيا، غلب على الصفة السياسية للمحادثات بينهما التي شارك فيها أعضاء الوفد الوزاري اللبناني بطابعه الاقتصادي كوزراء الطاقة والمياه والاقتصاد والأشغال العامة، بالتوازي مع الحضور الوزاري السوري. وأهم ما صدر عن هذه المحادثات الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين على أن يزور الوفد اللبناني سوريا خلال شهر حزيران المقبل. وترددت معلومات موازية أن المباحثات اللبنانية السورية تطرقت إلى طرح قيد الدرس مفاده استفادة لبنان من القدرة الإنتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. كما تناول البحث ملف المعابر البرية بين البلدين وضرورة فتحها بشكل واسع ومنضبط لتسهيل التبادلات التجارية والانتقال. وفي تقاطع للمواقف بين الرئيسين الشرع وسلام يتضح أن هناك نية مشتركة لفتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين تقوم على أسس مغايرة للماضي. ووضع الرئيس سلام المحادثات اللبنانية السورية في إطار مواصلة التشاور والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة، الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، وهي علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعلى المصالح المشتركة. كما قال الرئيس سلام مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة.
2: أنطوان، نختتم مع مولد القديس شرب الختيار عنية في هذا اليوم الذي بات مساحة رجاء، تحديدا من مسقط رأس شرب بعكفرة حيث بدأت قصة هذا العشق الإلهي. كيف تحول الثمن من أيار إلى سراج من الرجاء وإعادة إحياء مسرحية شربل للكبير ريموش بارا تحديدا في جامعة الروح القدس في الكاسليك؟
0: إضافة إلى الفعاليات الروحية في عكفرة التي ولد فيها القديس شربل في 8 أيار العام 1828 إلى دير مرمرون عناية، حيث أقام فيه القديس 16 سنة ثم انتقل إلى المحبسة حيث قضى فيها ناسكا 23 سنة. في مناسبة عيد

ميلاد هذا القديس اللبناني والعالم الإشعاع كرمت جامعة الروح القدس الكسليل الكاتب والمخرج المسرحي والممثل ريمون جبارة خلال أمسية ثقافية بعنوان ريمون جبارة الرحلة المقدسة عبر مسرحياته، برعاية

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: من تأليف ريمو جبارة التي أعيد إحياؤها بعد نحو 50 عاما على عرضها الأول العام 1977 على مسرح في روما, وفي العام نفسه على مسرح كازينو لبنان, وفي العام 96 في مسرح في جوني. وبمناسبة عيد مار شربل هذه السنة قدمها طلاب وخريجو قسم الفنون الأدائية في جامعة الكاثوليك إلى جانب أساتذة من الجامعة والممثل جوزيف ساسين بنسخة جديدة من إخراج كريم شبلي. تروي المسرحية رحلة قدي الشرب المخلوف الروحية والإنسانية منذ نشأته البسيطة حتى تحوله إلى رمز للإيمان والتقوى, ومن خلال محطات من العزلة والكفاح تكشف هذه المسرحية عن قوة إيمانه العميق التي جعلته أحد أبرز القديسين وأكثرهم تبجيلا في لبنان عند كثير من المؤمنين من طوائف عدة.
2: مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة, شكرا لك.
3: شكرا من القلب لك أنطوان, ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت, القاهرة, بغداد, نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني.
2: نعم, ومن بيروت إلى ملبورن, وموجز للأنباء مع الزميل سليم الفهد.
4: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز يستعد لتقديم موازنته العامة الليلة. طائرة تقل أستراليين تم إجلاؤهم من سفينة تفشى فيها فيروس هانتا في طريقها إلى بيرث. وترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش, وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية, تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت.

0: السابعة صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
1: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم. اليوم طقس ممطر في سيدني، أقصى درجات الحرارة 23 وأدناها 17. بالعاصمة الثقافية ميلبن رؤية غير واضحة، طقس مشمس لليوم الثاني بس نقول مشمس في ميلبن، درجات الحرارة أدناها 8 وأقصاها 21. 24 ببريسبن وأمطار متفرقة، مشمس غربا في بيرث و27 درجة. أديلايد طقس غائم جزئيا و24 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة لليوم و19 درجة. هوبارت طقس غائم جزئيا و17 درجة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا لليوم

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app,
0: and SBS On Demand.
3: نعم بترا، خلينا نبتدي اليوم على غير العادة، نبتدي بالكريكت. استدعى منتخب أستراليا الكريكت اللاعب الشاب أوليفر بيك البالغ من العمر 19 عام للمرة الأولى إلى تشكيلة مباريات وان داي انترناشنال بعد تألقه اللافت في المنافسات المحلية مع ولاية فيكتوريا. يعد بيك واحدا من عدة وجوه جديدة اختارها الجهاز الفني ضمن قائمتي الجولتين القادمتين إلى بنغلاديش وباكستان في إطار منح الفرصة للمواهب الصاعدة واختبار عناصر جديدة قبل طبعا البطولات الدولية المقبلة. سيقود ميتشل مارش المنتخب في ظل غياب عدد أصلا من النجوم الأساسيين بسبب ارتباطهم بالمشاركة في بطولة إنديان بريمير ليج التي تقام في الهند. كما شهدت القائمة غياب النجم غلين ماكسويل عن تشكيلة 20 بعدما فضل المشاركة في بطولة ميجر ليج كريكت في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: من رياضة إلى أهداف سياسية وقراءة أولية للموازنة.
3: نعم، جولة الصحف هذا الصباح، يعني أكيد في الموازنة كيف ما قلتي. خلينا نبتدي بصحيفة The Guardian. كشف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن مشروع الموازنة الفيدرالية الجديدة سيظهر تحسنا في العجز المالي بقيمة 45 مليار دولار أسترالي على مدى 4 سنوات مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي، مع تأكيد الحكومة على سياسة ضبط الإنفاق لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية. أوضح تشالمرز أن التحسن لم يأتي من إيرادات مؤقتة بل من إجراءات تقشفية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما في ذلك الإصلاحات الكبيرة في برنامج التأمين الوطني للإعاقة المعروف بـ NDIS، والذي يتوقع أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات.
4: يعني سناء، في نفس السياق اليوم لا عنوان يعلو على الموازنة، ونحن اليوم عم نشوف pre-budget، يعني تسريبات ستحسم مساء اليوم. ولكن من صحيفة The Australian أقرأ هذا العنوان: Last minute scoop tax creep will eat your budget handout. إذن رغم الطردية الضريبية اللي عم يستعد اليوم وزير الخزانة للإعلان عنها، التقديرات تشير إلى أن الموظف أو العامل الأسترالي سيستعيد فقط نصف ما يخسر سنويا بسبب الزحف الضريبي الناتج عن التضخم وارتفاع الأجور. الخطة تتضمن حسب ضريبة جديد تحت اسم Working Australian Tax Offset بقيمة تقارب 250 دولار للفرد، في وقت يعني عم تدرس فيه الحكومة فرض حد أدنى بنسبة 30% على ضرائب الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تعديلات اليوم بالصناديق الاستثمارية. اليوم على ما يبدو كمان في توجه أو تركيز على العدالة بين الأجيال وإعادة التوازن بين ضرائب الرواتب والثروات.
3: نعم بيترا، دائما في إطار الحديث عن الموازنة، خلينا نعود المرة إلى صحف الفيرفاكس، ومن سيدني مورنين هيرالد أقرأ هذا المقال. يتناول استعداد وزير الخزانة الأسترالي لإطلاق واحدة من أوسع الإصلاحات الضريبية المتعلقة بالعقارات هنا والاستثمار في أستراليا منذ عقود، ضمن الميزانية الفيدرالية الجديدة التي تصفها الحكومة بأنها ميزانية قرارات صعبة. وتركز الإصلاحات المتوقعة على تقليص الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين، خصوصا فيما يتعلق بنيجاتيف جيرين وخصومات ضريبية للأرباح الرأسمالية، وهي سياسات يرى حزب العمال أنها ساهمت في رفع

0: أسعار المنازل وزادت الفجوة بين الأجيال في تملك السكن.
1: سناء رح نبقى في نفس السياق. Budget 2026 Salutations, we're just $100 billion in the red. إذن وزير الخزانة هو عم يكشف عن موازنته الخامسة، رح يكشف عن عجز نقدي متوقع يقترب من 100 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة، رغم تحسن يقدر بنحو 44.9 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة. الموازنة طبعا تأتي وسط ضغوط اقتصادية مرتبطة بالتضخم، تداعيات الحرب مع إيران. رئيس الوزراء يبرر تراجع الحكومة عن بعض وعودها الانتخابية المتعلقة بضرائب الإسكان بالقول الظروف تغيرت، وخطة الحكومة اليوم ستركز على خفض الإنفاق، زيادة الضرائب، تحقيق فورات مالية، ولكن من دون العودة إلى فائض مالي كما السنوات يعني خلال السنوات المقبلة، وكما كان يعني إذا فينا نقول تأمل هذه الحكومة.
0: نعم بيترا، أعود بكم مرة أخرى إلى صحف الفيرفاكس وإخضاع أستراليين للحجر الصحي 3 أسابيع بعد رحلة على متن سفينة تفشى فيها فيروس هانتر. طبعا هذا موضوع الساعة كذلك، وسيكون لنا وقفة مع هذا الموضوع خلال هذا الأسبوع. بيترا، تستعد الحكومة الأسترالية لإخضاع مجموعة من المواطنين العائدين من رحلة بحرية إلى الحجر الصحي إلزامي لمدة 3 أسابيع في منشأة قرب مدينة بيرث بعد تفشي فيروس هانتافيروس على متن السفينة خلال رحلتها بين أمريكا الجنوبية وجزر الكناري. طبعا بحسب التقرير توفي 3 ركاب وأصيب عدد آخر بالفيروس، فيما أثار احتمال انتشار سلالة أنديس فيروس، وهي سلالة نادرة يمكن أن تنتقل أحيانا بين البشر حالة استنفار صحي ودولي. خليني أقول كمان بيترا أنه اليوم في فرنسا تم الكشف عن حالة من هانتا فيروس، وهذا طبعا شيء جعل الفرنسيين طبعا بيشعروا بنوع من التخوف في حالة ممكن أن ينتشر هذا الفيروس في فرنسا. ولو بتتذكري كورونا فيروس هيك ابتدى،
1: رغم يعني اليوم يعني دايما موقف عدم الهلع، واستمعنا أنه هذا الفيروس ليس ككوفيد، ولكن رح يكون عنا إضاءة مفصلة حول هالموضوع. رح أختم مع هالعنوان اللي هو بصلب إضاءتنا لليوم، هانسنز تشالنج تو كوليشن لتس جيت توجذر تو بيت ليبر. إذن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن طالبت أحزاب الائتلاف المحافظ بضمان دعم أي حكومة يقود حزبها بحال فاز يعني بمقاعد أكثر بالانتخابات المقبلة لتوحيد الجهود لإسقاط حزب العمال. سنطرح يعني هذا الموضوع بالساعة الثانية. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا مع الزميل سليم الفهد.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
5: نعم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia، صباح الخير. طبعا ترامب من تصريحاته اليوم هدنة في غرفة الإنعاش، أما إيران فتتوعد بالرد على أي هجوم. أما التفاصيل فدائما مع سليم الفهد.
6: صباح الخير عليك سلام وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل هذا التصريح حقيقة كان قد جاء به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض. قال أن الهدنة مع إيران باتت في غرفة الإنعاش، وهذا التشبيه معناها أصبحت ضعيفة جدا وهشة إلى حد قد تنقلب سريعا وتعود المواجهات بين الطرفين إلى يعني مواجهات عسكرية بينهما. لكن يبدو أن الرد الإيراني لم يكن بعيدا عن ذلك، حيث قال رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف إن الرد الإيراني سيكون سريعا، وأن بحسب قوله إيران ستلقن من يعتدي حسب قوله درسا لن ينسوه. ولكن يبدو أن هذه التصريحات حقيقة هي من باب يعني تعزيز الموقف التفاوضي لكل من الطرفين، خاصة بعد قيام إيران بالرد على المقترح الأمريكي الأخير وقيام دونالد ترامب الرئيس الأمريكي برفضه يوم الأحد، مما حدا بأسعار النفط أن ترتفع ارتفاعا يصل إلى 104 دولار للبرميل الواحد. وبالتالي كان هناك تحذيرات أممية بأن هذه الارتفاعات إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مجاعة. عودة لكم أبترا وسلام.
5: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست تحت المجهر والسؤال كيف نميز بين الأكل الصحي وغير الصحي. نعم الزميلة كوثر الحنبوري التقت أخصائية التغذية فاطمة حلال التي شرحت الفارق وكيف نعرف أن السلعة صحية من خلال مشترياتنا اليومية، فلنستمع.
7: تحت المجهر، كيف نختار الصحي بين عشقة مغريات التسويق؟ هل هذا المنتج صحي أم مجرد ماركتينج؟ حين نزور السوبر ماركت تطالعنا مروحة واسعة من الأصناف، مع سكر بدون سكر، مع دسم بدون دسم، جلاتين فري. كيف نميز الصحي بين كل هذه الأصناف؟ أنا كوثر الحنبوري حملت الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا يوميا إلى أخصائية التغذية فاطمة حلال في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. حلقتنا لليوم رح نحكي عن العديد من الأصناف يلي منشوفهم بالسوبر ماركت وبينعملهم دعايات كتير، ونحن منحتار أيه رح ننقي، أيه صحي وأيه مش صحي. في كتير لغط عند الناس لأنه كل صنف يصور لنا على أنه صحي ويمكن يكون لا. أهلا وسهلا فيكي، وإذا بدنا نبلش معك حول السلع يلي بنشتريها يوميا بشكل يومي لنعرف أيال صحي وأيال مش صحي. بداية في بلش معك مثلا مع الخبز، هل أي نوع من الخبز هو اللي يعتبر صحي؟

0: دايما هو الأسمر، الخبز الأسمر منروح عليه منعرف أنه في خبز أسمر، خبز أبيض، قمحة كاملة، خبز نخالة، في كتير أصناف. فأي نوع هو الصحي وأي نوع وأي نوع بتنصحينا فيه؟
1: الخبز اللي بننصح فيه هو أكيد الخبز اللي بيكون عالي بالألياف، فيكون الخبز القمحة كاملة، وكمان إذا بيقدر الواحد يجيبه مش بس قمحة كاملة بس كمان يكون فيه هول الحبوب، هيدا بيزيد نسبة الألياف فكمان بيزيد نسبة الشبع بس الواحد يستعمله للخبز. مقارنة بالخبز الأبيض ما في ألياف زيادة فالشبع بتكون أخف. وشغلة تانية هي إنه بس يأكله الواحد نسبة السكر بالدم بيعلى بشكل أسرع بمقارنة بالخبز اللي فيه ألياف أكتر. هلأ هيدا مش مشكلة، بس إذا حدا عنده مثلا سكري وبده ينتبه على هيك تفاصيل بأكلاته، هيدا كتير مهم لينتبه لإله.
0: نعم، بالنسبة للحليب، الحليب يعني بنسمع انه في عدة انواع، في الاوت ميلك، في يعني شو اي نوع حليب يلي مع دسم بلا دسم، اي هو الافضل الصحي؟
1: هلا الحليب بشكل عام هو اذا عم نشرب حليب عادي هو صحي عشان في كالسيوم مثلا، فهيدا الشيء كتير مهم للعظم.
0: نعم.
1: وفي بروتين. اذا ما نقارنه بالاوت ميلك انه بال حليب البديل اللي ما بيكون جاي من مصدر حيواني، هي حسب الشخص وهو شو أهدافه. مثلا إذا هو الشخص إنه فيجن وما بيأكل مشتقات حليب مثلا، إنه أكيد رح ينقي يمكن الألموند ميلك، حليب اللوز أو أوت ميلك وهيك قصص. بس الشغلة ما ننتبه لهول البديل إنه يكونوا إنه معمولين بس من الشوفان أو بس من اللوز، ما يكون زايدين له، أوقات بيكون زايدين له سكر وهيك قصص، فبدهم يقروا المكونات على الليبل.
0: نعم.
1: ليشوفوا ينتبهوا لهالقصص. هلا من ناحية الحليب العادي، إذا الواحد بيجيب حليب خالي الدسم ولا دسم عادي، كمان هي حسب الشخص وهو شو عنده أهداف. يعني إذا في شخص عنده هو كوليسترول مثلا، الكوليسترول العادي، او بدهم ينتبهوا ما ياكلوا كثير
0: دسم،
1: دهون مشبعة. واكيد الحليب اللي بيكون خالي من الدسم راح يكون نسبة الدهون المشبعة اخف. بس للولاد كثير مهم انه يكون في سعرات حرارية اكثر، فاكيد مش رح نعطيهم أم حليب خالي من الدسم، نفضل نعطيهم الحليب الكامل دسم.
0: نعم. وبالنسبة لللبن، أي نوع هو الصحي؟
1: هلا أفضل شيء الواحد ينقي اللبن اللي ما يكون زايد له شيء. يعني أكثر الأوقات إذا بيجيبوا اللبن اللي فيه طعمات غير، يعني بيكون هن زايدين له سكر. فيا بينقوا واحد بس بيكون زايدين لهم فواكه، أو هو بيجيبوا الشخص إنه اللبن العادي ما في ولا شيء زايد بقلبه، وهو بيحط فواكه إنه وبيحليها على شكل بسيط، إنه مش بكميات كتير عالية. بس إنه الأكيد المفيد منهم لللبن إنه كمان هن إنه مصدر بروتين كمان.
0: هلا بالنسبة للسيريالز دايما بيقولوا انه كتير منيح وهيك، هل هو منيح مزبوط بكل الأحوال؟
1: مش بكل الأحوال، كمان نفس الشيء أوقات ليخلوا شغلة تكون طعمتها أطيب بيصيروا يزيدوا قصص، بيزيدوا زيت ليقلوه، بيزيدوا سكر كمان ليصير طعمته أطيب. فعطول بدهم يطلعوا على النيوتريشنال انفورميشن اللي بتكون وراء على العلبة، وبدهم يشوفوا انه شو المكونات. وكمان شغلة كتير مهمة انه يطلعوا على هيدا الكولم اللي بيكون per meat gram، عشان هيدي بتقدري تطلعي فيها على اكتر من نوع سيريو وتشوفي اي واحد احسن. عشان اذا بتطلعي بس على السيرفينج كل شركة فيها تحط السيرفينج اللي هي جاية عبالها، إنه واحدة يمكن تكون 30 جرام، واحدة يمكن 45 جرام. فإذا بدك تقارني بين

0: ماركة وماركة على طول طلعي على ال per 100 grams. وأكتر شيء أنا على طول بقول للناس اللي بحكي معهم إنه إذا بدهم يشوفوا السكر مثلا، إذا ما في فواكه مجففة بقلبها ينقوا شيء في أقل من 10 جرام سكر بال 100 جرام، أوكي؟ وإذا في فواكه مجفف، عشان الفواكه أكيد هو إنه مصدر السكر إنه طبيعي،
1: نعم،
0: بتعلى هالنسبة شوي، ففيهم ينقوا سيريو بيكون فيه أقل من 15 جرام سكر بال 100 جرام. وشغلة تانية كتير مهم هي كمان اللي بتساعد بالشبع إذا ما ناكل سيريو للترويقة، هي الألياف. فينقوا الشيء إنه يكون عالي بالألياف،
1: نعم،
0: أكتر من 3 جرام على القليلة أو 5 جرام بال هيدي بالسيرف، بتطلع بالسيرف هاي.
1: في كتير اشياء شوجر فري، هلا دائما بنروح على الشوجر فري، هي يعني هي برايك احسن يعني بكل الاصناف دائما بنروح على الشوجر فري؟
0: مش على طول، لكن هو الشوجر فري شيء انه صراحه اختراع كتير مهم، عشان بيساعد الواحد مثلا يخفف السعرات الحراريه ويخفف الاكل السكر بالنظام اللي عم بياكله كل يوم، انه عشان نحن صرنا عم ناكل كتير سكر،
1: نعم،
0: بالنهار. فينقوا شيء انه ما في سكر اكيد بيكون افضل، بس اذا الواحد تعود انه عطول ينقي هيدا الشيء انه sugar free sugar free، بيصير انه جسمه مش عم يتعود ما يطلب سكر، عشان هي طعمة السكر بعدها موجودة. فهو كمان الواحد لازم يمرن حاله انه ما يطلب سكر عطول، فلازم يخفف من كل النواحي، انه يا شوجر فري يا انه شوجر موجود، يعني مش مهم.
1: نعم. بالنسبه لللايت، هل اللايت يعني كل شيء اسمه لايت هو دائما صحي ولا مش دائما؟
0: مش دائما كمان. هي نفس الشيء، هي بس تكون لايت اكثر الاوقات بتكون معناتها شايلين الدسم منه، بس اوقات بس نشيل الدسم من حيالة نوع اكل، بيصير ما بدهم يلاقوا طريقة تانية ليخلوا الطعمة إنه مقبولة للعالم،
1: صحيح،
0: أو ما بتاكل أو ما بتشتريها. فأوقات شو بتصير؟ بيصير بيزيدوا سكر، فإنه شالوا شيء وحطوا شيء تاني.
1: نعم. إذا نصيحتك للمستمعين إنه دايما بس يروحوا على سوبر ماركت ليختاروا الأصناف، شو يقروا أكتر شيء؟ يعني عشو يشددوا قبل ما يشتروا؟
0: أول شيء يطلعوا على المكونات، أوكي، يشوفوا إنه شو موجود، عشان مثلا إذا واحد عم بيجيب قولي سيريو للترويقة وأول شيء إنه حاطينه هو السكر مكون، معناتها هيدا أكتر شيء إنه موجود، أوكي. فبأستراليا المكونات بتكون محطوطة حسب الكمية، فأول شيء بتكون أكتر شيء مستعمل، وآخر شيء أو أكتر الأوقات بتكون مثلا ملح، بتكون أقل شيء،
1: نعم،
0: حاطينه بقلب المنتج.
1: نعم.
0: بس شغلة تانية هي حسب كمان، هي حسب عشو عم يطلع الواحد، يمكن على السيريو يمكن ما كتير تطلع على البروتين، عشان أكتر الأوقات ما بنطلع على البروتين بقصص الشوفان وهيك قصص، إنه صح موجودة بس مش بكميات إنه فينا نقول إنه واو هذا مصدر بروتين. أكتر شيء بتطلع يمكن على النشويات، مثل ما قلت لك إنه 15 أو 10 حسب إذا في فواكه مجفف. إذا الواحد عم بيطلع على مشتقات حليب، بده يطلع على الدهون فأكتر إنه يكون أقل من 1.5 جرام دهون مشبعة مثلا بالكمية. كمان الخبز والسيريو نفس الشيء، إنه الواحد بده يشوف الألياف إنه تكون أكتر من 5 أو 6 جرام ألياف بالمئة جرام.
1: نعم. في شيء هيك حابة تضيفيه بنهاية هالحلقة؟
0: اللي يعني بدي أقوله إنه ما كتير الواحد ينغرى بالقصص اللي بينحطوا على العلب، إنه هيك low fat وsugar free، إنه لازم يتعلموا يبرموها ويقرأ شو في وراء، عشان هاي رح تساعدهم كتير بس يروحوا على السوبر ماركت ويعرفوا شو بدهم ينقوا، يا لإلهم يا لأولادهم. في كتير قصص أونلاين بيقدروا يدوروا عليها وفيهم يشتغلوا معهم.
2: شكرا من القلب كوثر الحنبوري على هذه الإضاءة الساعة الأولى.

0: وقفت على النهاية بالساعة الثانية فوز تاريخي لحزب أمة واحدة، كيف تقرؤون هذا التحول؟
1: هل للأمور الاقتصادية طبعا دور في هذا، في هذا طبعا في هذه النتيجة، وهل سنرى النتيجة في أماكن أخرى نفسها؟ هل هذا الأمر يخيفكم أم لا؟ بتقولوا هم فعلا يستحقون.

0: في عناوين هذه النشرة: وزير الخزانة جيم تشالمرز يستعد لتقديم موازنته العامة الليلة. طائرة تقل أستراليين تم إجلاؤهم من سفينة تفشى فيها فيروس هانتا في طريقها إلى بيرث. وترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. يستعد وزير الخزانة جيم تشالمرز لتقديم الموازنة الفيدرالية العامة هذه الليلة وسط اتهامات بتنصل العمال عن وعودهم الانتخابية تسوقها المعارضة. ومن المقرر أن يعلن تشالمرز عن تفاصيل الموازنة التي تعد الخامسة له منذ توليه المنصب أمام مجلس النواب عند الساعة 7:30 مساء. هذا وتتهم المعارضة الفيدرالية الحكومة بخداع الناخبين بعد تراجعها عن وعدها بعدم إجراء تغييرات على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية المعروف بالنيجاتيف جيرينج وخصومات ضريبة أرباح رأس المال. ويرجع ذلك إلى أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال قبل انتخابات عام 2025 إنه لن يغير ترتيبات النيجاتيف جيرينج أو ضريبة أرباح رأس المال، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتقييد هذه الإعفاءات الضريبية في موازنة الليلة. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغييرات تهدف إلى معالجة ما وصفه بمشكلات العدالة في سوق الإسكان والنظام الضريبي، بما في ذلك بالنسبة للأستراليين الأصغر سناً. من جهته قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون إن تراجع الحكومة عن هذا الوعد الانتخابي يظهر أن الموازنة تعاني من حالة فوضى.
1: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: في ذات الوقت اتهم حزب الخضر الحكومة الفيدرالية بإعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي على حساب الخدمات الأساسية، وذلك قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية اليوم. وقال الحزب إن على حكومة العمال التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية والإسكان ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من زيادة الإنفاق العسكري. واتخذت السيناتور عن حزب الخضر لاريسا ووترز إجراءات التوفير المقترحة المرتبطة بالبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة المعروف اختصارا بNDIS، معتبرة أن الأستراليين الأكثر ضعفا يتركون خلف الركب في ظل أزمة غلاء المعيشة.
2: Now Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000 people behind, they'll cut money to essential services, but somehow they can still find $53 billion for war and for weapons to appease Donald Trump.
0: من جهتها تقول الحكومة الفيدرالية إن إجراءات التوفير في الموازنة تهدف إلى ضمان استدامة برنامج التأمين الوطني للإعاقة مع الاستمرار في الاستثمار في الخدمات الأساسية والأمن القومي. غادر الأستراليون الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جزر

0: الكدار الإسبانية على بدء رحلة طيران مستأجرة بدعم من الحكومة. وغادر 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد إضافة إلى مواطن نيوزيلندي جزر الكناري على مد رحلة متجهة إلى مدينة بيرث، يرافقهم طاقم طبي على متن الطائرة. ولا تظهر أي أعراض على الركاب، لكنهم سيخضعون للحجر الصحي والفحوصات الطبية فور وصولهم إلى أستراليا. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن إجراءات الحجر الصحي تتخذ كإجراء احترازي.
1: I want to stress that our primary responsibility as a government obviously is to keep our community safe and healthy. We also have a responsibility to those passengers to bring them home and to protect them from any risk, no matter how small, of potentially transmitting the virus without knowing it. And these arrangements discharge both of those responsibilities.
0: وسيخضع الركاب للحجر الصحي في منشأة قرب مدينة بيرث لمدة لا تقل عن 3 أسابيع. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بات في غرفة الإنعاش، بينما حذرت طهران من أنها ستلقن درسا وترد إذا تعرضت لاعتداء، متمسكة بمواقفها رغم رفض الرئيس الأمريكي ردها على اقتراحه لإنهاء الحرب. وكان رد إيران ومسارعة ترامب لرفضه قد أضعف الآمال في تسوية وشيكة لنزاع إقليمي ذي تداعيات دولية، وساهم في ارتفاع الإضافي لسعر النفط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن وقف إطلاق النار بات على جهاز إنعاش هائل، متعهدا رغم ذلك بتحقيق نصر كامل في الحرب.
2: It's on life support. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
0: وبعد ذلك قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس إن الجيش الإيراني مستعد للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء، على حد تعبيره. إلى لبنان، حيث طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، وذلك قبل أيام من استضافة واشنطن جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة:
3: وعشية توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المفاوضات، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة جوزيف عون نبيه بردي نواف سلام، وبحث معهم في مطالب لبنان من المفاوضات. وعلم أن رئيس الجمهورية شدد أمام السفير الأمريكي على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.
0: يذكر أن الغارات الإسرائيلية في لبنان والتي جرت منذ 2 آذار مارس أسفرت عن مقتل 2869 شخصا بحسب أحدث حصيلة للسلطات اللبنانية. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حزبه والناخبين إلى التمسك به وتجنب الدخول في سباق على القيادة، محذرا من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى. يأتي ذلك بعدما أعلن 4 مساعدين وزاريين استقالتهم عقب تكبد حزب العمال أسوأ نتائج له في الانتخابات المحلية بالنسبة لحزب الحاكم منذ أكثر من عقود الأسبوع الماضي، كما دفعت النتائج وزيرا سابقا في الحكومة إلى التهديد بالسعي لإطلاق منافسة على قيادة الحزب إذا لم يقدم ستارمر تغييرات جذرية. وقال ستارمر إنه يعتزم طرح سياسات جديدة من بينها اتخاذ خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكل قاعدة للبناء عليها مستقبلا.
4: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
0: في أخبار الرياضة وتحديدا في كرة القدم، سينضم 10

ولاعبين إضافيين هذا الأسبوع إلى معسكر المنتخب الأسترالي السوكروز استعدادا لكأس العالم 2026. ومن بين اللاعبين الجدد لاعبا الدوري الأسترالي عزيز بيهيتش وباتريك بيتش اللذين سينضمان للمعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب. ومن المقرر أن يختار المدرب توني بوبوفيتش التشكيلة النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لكأس العالم في نهاية الشهر الحالي. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 27، أدليد غائم جزئيا 24، ملبورن غائم ثم يتحول إلى صحو 20 درجة، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا غائم جزئيا 19، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة كذلك 24 درجة.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: بيروت، ولكن إلى الفوز التاريخي لحزب أمة واحدة في مقعد فارر لينهي معقلاً أحرارياً لما يقارب من 20 عاماً وبأكثر من 40% من الأصوات الأولية. شكل الفوز الكاسح الذي حققه حزب أمة واحدة One Nation في دائرة فار جنوب نيو ساوث ويلز أكثر من مجرد نتيجة انتخابية عابرة، بل رسالة سياسية عميقة تعكس تحولا متسارعا في المزاج الشعبي الأسترالي. سناء، يعني اليوم سيما بالمناطق الإقليمية والريفية اللي لطالما شكلت الخزان التقليدي للتحالف المحافظ، وبذلك أنهى هذا الفوز حصانة سياسية للتحالف بعد عقود من هيمنة الأحرار والوطنيين على هذا المقعد بالتحديد.
4: نعم بيترا، فالدائرة التي بقيت لعقود تحت هيمنة الأحرار والإحراريين والوطنيين اختارت هذه المرة معاقبة الأحزاب التقليدية عبر التصويت لحزب شعبوي نجح في استثمار الغضب المتراكم من ارتفاع كلفة المعيشة، اتساع الفجوة بين المدن والأرياف، والشعور المتزايد بالتهميش السياسي والاقتصادي. نعم، اللافت أن غياب مرشح لحزب العمال لم يمنع الناخبين من التعبير عن احتجاجهم.
3: سناء، يعني وهذا يؤشر أو مؤشر إلى أن التصويت لم يكن موجها ضد حكومة بعينها بقدر ما كان اعتراضا على المنظومة السياسية التقليدية بأكملها. ماذا قال المرشح ديفيد فارلي الذي حصد أكثر من 40% من الأصوات الأولية، وكان من المتوقع فوزه بالمقعد بفارق حوالي فقط 9% بعد احتساب الأصوات التفضيلية؟
5: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had. It's a job that I've got, and that job is for you and you and you and all the way up to Pooncarie.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: دي برأيك؟
3: أولا هذا الفوز يعني هيك يؤشر إلى أنه لأول مرة شعبية حزب بولين هانسن أمة واحدة صار عنده شعبية مركزة بدوائر انتخابية فيدرالية. بالوقت اللي كان سابقا على هاي المرحلة كانت شعبيته أكثر نتاج تعداد الأصوات على مستوى السنت على مستوى الولاية ككل. فهذا مؤشر بيقلنا أنه شعبيتهم عم تزيد. اثنين، هذا الانتصار بما أنه كان بوجه تحديدا حزب الأحرار والتحالف الوطني بشكل أو بآخر، كمان وليس كان انتصارا بعد، ويعني أتأمل وأتمنى أنه ما يوصل ليكون انتصار كمان للحزب الآخر الرئيسي بالبلد ألا وهو حزب العمال. كمان هيدا انتصار بوجه يعني طرف سياسي هو التحالف الوطني الليبرالي اللي هو طرف أساسي ولاعب أساسي بالحياة السياسية الإسترالية. فهيدي مؤشرات فعلا ضروري التوقف عندها التفكير فيها، خصوصا بهالمرحلة اللي نحن هلأ فيها اللي سابقة لكم لفترة وجيزة قبل الانتخابات القادمة.
2: بروفيسور بول، طبعا من الملف الهجرة الذي طالما اعتمد عليه هذا الحزب حزب أمة واحدة، إلى أي مدى تحول الغضب من كلفة المعيشة والتهميش الاقتصادي إلى تصويت احتجاجي قادر على قلب معاقل السياسة، سياسة بقيت ثابتة لعقود؟
3: بالحقيقة يعني بده الإنسان يفكر بشكل أوسع شوي وما يركز فقط على قضية مثلا مثل قصة الهجرة. في شيء أزمة أكبر من قصة الهجرة كمظهر من مظاهر إذا بدك الأزمة اللي عم نعيشها. في أولا يعني في تحول إذا بدك بمزاج العام للمنتخب الإسترالي، للفرد الإسترالي، للشعب الإسترالي، باتجاه أنه نحن الآن بمجتمع ينقسم فيه الشعب بشكل عام اللي هو الشعب الإسترالي الحقيقي بوجه نخب سياسية فاسدة ومنفصلة فعلا عن الناس وعن هموم الناس. هيدا إذا بدك الإطار العام اللي بيخلي

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: أفزي في شعبية حزب الأمة الواحدة تصير كمان هالشي هيدا هالأفزي هيدي هالشعبية المتنامية لحزب أمة واحدة عم بيصير على خلفية تفكك اجتماعي عام بالمجتمع الإسترالي. يعني في ظاهرة البطالة عم تزيد، الفوارق الاجتماعية الطبقية عم تزيد، في تراجع بمستوى حياة الطبقة الوسطى اللي هي أساسا إذا بدك الضمان للاستقرار السياسي الاجتماعي بأي بلد. العولمة وتأثيراتها على الحياة الإسترالية والمستراليين، الهجرة منضيفة، وضعف إذا بدك الروابط الاجتماعية للجماعات التقليدية على رأس العائلة ومفاهيمها وإلى آخره. هيدا فعلا، وأيضا في تحسس بأنه الهوية الإسترالية الثقافية يعني على المستوى الهوياتي من نحن. كمان في أزمة عم بيعاني منها المجتمع الإسرائيلي، بيجي طرح مبسط شعبوي
2: يؤشر هذا الخطاب
1: ويستفيد من هالأزمة هيدي اللي عم بيعاني منها المجتمع الإسرائيلي في ظل تراجع يعني المعارضة التاريخية اللي كان دائما فعلا تشكل البديل إذا بدك عن حزب الأحرار، ألا وهو حزب العمال. يعني خطاب حزب العمال عم بيصير أقرب بسعيه باعتقاده أنه يضل بالسلطة، عم بيصير أقرب إلى خطاب الليبرالي التقليدي اليميني، بدل ما يقدم مثل ما كان تاريخيا يقدم حاله كبديل فعلا لتصور الليبرالية عن إدارة المجتمع. يعني تصور يقوم مثلا على إعطاء دور أكبر لدولة الرعاية الاجتماعية،
2: وعلى ما يبدو يفشل اليوم أيضا حزب العمال أمام هذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة. أنطلق من حيث توقف دكتور بول اليوم، وكأنك تقول الأسترالي يريد حزبا ثالثا، يبحث عن خيار ثالث أمام كل هذه الأزمات، ولكن اليوم التوجه أو تأييد بولين هانسن، تأييد هذا الخطاب الجدلي وغير الحاضن للتنوع اليوم، كمان لازم نقرأه سوسيولوجيا. ما الذي يجذب الناخب الأسترالي ليقول نعم لبولين هانسن؟ وهل هذه النعم هي فقط لا للأحزاب التقليدية، أم نعم لهكذا نوع خطاب؟ ويمكن هيدي الجدلية أو علامة الاستفهام الأكبر.
1: بالواقع يعني كنت سبق وحكيت عن الخلفية هلأ الاجتماعية الاقتصادية الثقافية لنهوض خيار سياسي على نسق بولين هانسن وحزبه، وبدي أقول شغلي، هني ما بيشكلوا خيار ثالث فعلا. الحقيقة صار الخيارين الآخرين يعني شبيهين لبعضهم، يعني مع الأسف بقول هالشي هذا، وأنا بذكرتي طبعا حزب العمال مرموزا إليه بشخصية مثل جوف ويتلم، اللي كان رائد بتصور مختلف عن المجتمع بحيث دولة الرعاية إلى دور مركزي بإدارة المجتمع وب يعني الاهتمام والعناية بالمهمشين والقليلي الحظ والفرص الاجتماعية بمجتمعنا بشكل عام، والمنفتح على فكرة التعددية الثقافية. هذا الخطاب بطل موجود إذا بدك تركيز وببروز عند الحزب العمال، وبالتالي بطلت بولين هانسن خيار ثالث. يبدو بولين هانسن خيار تاني لخيارين بالشكل، وإنما هم خيار واحد إلى حد كبير بتشابهوا مع بعضهم البعض. وهي الأزمة اللي نحن هلأ عم نعيشها، وأزمة حزب العمال أكثر من ما هي أزمة حزب الأحرار، لأنه بالواقع حزب الأحرار يعني مثل هو بده الشيء وفي نفس

0: وقت لا يريده. فبولين هانسن عم تقول له ما دام بدك هالشيء انا هو هالشيء، حرش تردد. بينما حزب العمال اصلا وتراثه لا ينتمي الى هذا الطرح، الطرح المبسط لشيء اسمه الهوية الوطنية المنسجمة التي ترفض التعددية الثقافية، التي لا تتعايش والتنوع، إذا بدنا نقول التي تعتبر التنوع سببا للاختلاف والتمايز مع الآخرين. فنحن بمجتمع فعلا وبتدعي لأشياء هيك يعني قديمة اسمها الإيصالي. شو الأصالة الشعب الإسترالي؟ يعني ما في شيء اسمه يعني شيء هيك يعني جوهري يمثل إذا بدك هوية الشعب الإسترالي. هوية الشعب الإسترالي هوية مثل أي هوية أخرى، هوية تاريخية تتطور تنمو تتغير.
1: وكأنه هناك أزمة هوية اليوم وأزمة تعددية.
0: بالضبط بالضبط، كما لو أنه في شيء نحن عم نخسره اسمه الشعب الحقيقي الإسترالي بوجه الشعب هلأ اللي عم ينفسد بهويته بتصرفاته بعاداته بإلى آخره.
2: بروفيسور بول، حضرتك وبيترا حكيتوا كتير عن مسألة الهوية، وبنعرف أنه بولين هانسن وحزب الأمة واحدة. خلينا نقول بولين هانسن من خلال كلماتها المعادية للجالية المسلمة على وجه الخصوص، ونرى لو وسعنا نظرة مش بولين هانسن وحزب أمة واحدة، بنشوف الأحزاب الشعبوية، الأحزاب اليمينية لو صح التعبير المتطرفة بعض الشيء، أنه صارت بتكتر وتكبر وتتصاعد في أوروبا ويبدو هنا في أستراليا. هل هذه الأحزاب بالفعل هي التي تقدم الحل الاقتصادي أولا؟
0: يعني مؤسف أنه يحكي الإنسان عن الحل الاقتصادي وبنفس الوقت الهجوم أو الإسلاموفوبيا إذا بدك، أو العنصرية ضد المسلمين، لأنه العلاقة بين التنتين فعلا مش موجودة. بالوقت بالخطاب الشعبوي يتم تصوير حل الأزمة الاقتصادية من باب إذا بدك معالجة، من باب أنه تكون أنت عنصري وتكون أنت رافض للتنوع الثقافي ومن ضمنه للآخر بشكل عام. أولا يعني خليني أقول شغلي، هيدا تصور خاطئ لمعالجة الاقتصاد. نحن بس على السريع بدي أقول لك ما في قطاع اقتصادي خدماتي، إن كان بالمطاعم، إن كان بقطاع الصحة والخدمة الصحية، مستشفيات ورعاية كبار السن، إلا ما بتشوفي ما 80% تقريبا 99% من العمال هم أجانب وهم من خلفيات غير أنجلوساكسونية. وبالتالي قطاع البناء، قطاع يعني خلينا نعترف بأنه هذا البلد هو صناعة على يد المهاجرين. بدأوا بالهجرة على أيام إيرلندا واسكتلندا وبعض الإنجليز، وكملت الهجرة من مصادر متنوعة، وهم هول المهاجرين هم اللي بنوا استراليا وهوية استراليا اللي عم تتطور تاريخيا مثل ما نحن عم نشوف. أولا يعني ثانيا يعني أنا بدي أقول شغلي بالنسبة يعني العنصرية ضد الإسلام والإسلاموفوبيا. يعني بدي أقول شغلتين. أولا فعلا نحن كشعوب ننتمي إلى زبدك أو كأفراد نتحدر من منطقة الشرق الأوسط حيث الإسلام هو الدين الغالب للشعوب هونيك، نتحمل مسؤولية لأنه في تيارات فعلا دينية مسيسة تقدم الإسلام على عكس ما هو وعلى عكس حقيقته التاريخية.
1: نعم، بصورة مشوهة. دكتور بول طبر، شكرا من قلبنا لك، عذرا انتهى الوقت والأنظار اليوم على أصوات غرب سيدني. شكرا على هذه القراءة القيمة. إذا تحدثنا مع بروفيسور بول طبر، أستاذ علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا، شكرا من القلب لك.
0: أوكي،
2: شكراً بروفيسور بول. طبعاً استمعنا إلى رأي بروفيسور بول طبر. أما أراءكم فبننتظرها على 1-300-799-624. هل المشكل هو الهجرة أم المشاكل الاقتصادية؟
3: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الخزانة جيم تشالمرز يستعد لتقديم موازنته العامة الليلة. طائرة تقل أستراليين تم إجلاؤهم من سفينة تفشى فيها فيروس هانتا في طريقها إلى بيرث. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
10: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
11: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
12: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
14: وأنا بترا طوء،
13: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
1: وقفة أولى مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة لألكن ومعكن على 1300 799 624. الطقس بسدني اليوم أمطار طيلة النهار، أقصى درجات الحرارة 23. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد كمان طقس صافي، رؤية غير واضحة و21 درجة. 24 ببريسبن وأمطار متفرقة. غربا في بيرث 24 درجة لليوم وطقس مشمس. غائم جزئيا بأديليد و24 درجة كحد أقصى. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و19 درجة. 17 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و34 درجة بمقاطعة الشمال.
2: نعم، من الطقس إلى الرياضة، لكن خليني أذكر في رقم التليفون بيترا 1300 799 624.

كثير، بهمنا دائما آراء المستمعات والمستمعين. نروح إلى الرياضة، مقطع فيديو يا بيترا متداول للنجم المصري، يعني شو حقول لك، عمل بلبلة لدى المشجعين ولدى محبيه كذلك. أثار مقطع فيديو متداول لمحمد صلاح أظهر ما يبدو أنه تجاهل مشجع مصري خلال حضور مباراة ليفربول تشيلسي، وهذا المقطع أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. كان صلاح حاضر في المدرجات في ملعب أنفيلد خلال مباراة ليفربول بول تشيلسي ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تابع صلاح المباراة من المدرجات ومن محيط أرضية الملعب بسبب إصابة له، ظهر صلاح بالقرب من الدكة. المهم أنه هذا المشجع المصري بيقول له I'm Egyptian، محمد صلاح ما رد عليه. يا جماعة ما بيردش لأنه مركز في اللعب مش مركز مع

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies
2: heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity,
0: and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: خير كثير صراحه
4: نعم
3: مواقف كثيره ولكن في مشاكل كثيره ايضا ما استطاعت الحكومات المتعاقبه الى حراريه وخصوصا العمانيه ما حلت شيء
4: نعم.
3: البنيجي صار اربع خمس سنوات بالسلطه
4: ونحن نترقب الموازنة الخامسة. رائد شكرا من قلبنا لك. البعض يتحفظ على يعني انجذاب اليوم الرأي العام لخطاب جدلك خطاب بولين هانسن. بولين هانسن تقول ستكون هذه الانتخابات نقطة تحول لأستراليا، تدعو اليوم الناخبين بغرب سيدني كمان لإعطاء الثقة لها، وطالبت أحزاب الائتلاف محافظ بضمان دعم أي حكومة يقود حزبه لتقول لا لحزب العمال.
5: هل دخلت السياسة الأسترالية مرحلة جديدة؟ خلينا نشوف رأي أسامة. أسامة صباح النور.
6: صباح الخير، كيفك؟
5: يا هلا
4: يا هلا يا أسامة، تفضل.
6: كيفك يا بيترا؟
4: بخير يا أسامة. كيف عم بتتابع هالمشهد الانتخابي؟
6: عم بتابع يعني الإخوان اللي عم بيحكوا يعني في شيء منه صحيح وفي شيء منه غير صحيح، لكن في نقطة مهمة جدا بالموضوع السياسي. يعني إحنا عايشين في هذا البلد حر ونقدر ننتخب أي واحد بدنا، بس الموضوع إنه الشعب هو اللي بحكم، هو القاضي.
4: نعم.
6: يعني الشعب هو القاضي، ممكن إنه ينزل ناس ويرفع ناس ثانيين. يعني وجود بولين هانسن في الموقف السياسي طبيعي، أنا بالنسبة لي طبيعي جدا إنها تربح أو ممكن كمان تخسر. فإحنا لازم نطلع مش بس مشان إنه بولين هانسن وعندنا حزب ثاني، الناس عم بتقاضي الأحزاب التي لم تعمل جيدا في انتخاباتها.
4: نعم.
6: هاي النقطة،
4: يعني نقطة محاسبة لهذه الأحزاب ولأدائها. شكرا من قلبنا لألك يا أسامة.
6: أهلين أهلين.
5: شكرا أسامة. نعم بيترا بتقولي أنه بولين هانسن تدعو غرب سيدني للانتخاب والتصويت لحزب أمة واحدة. أنتوا اللي بتسمعونا الآن من غرب سيدني، هل ستواصلون التصويت لحزب أمة واحدة ولماذا؟ وخلينا نشوف رأي عادل. صباح النور عادل.
7: يا صباح الخير ستات
4: يا هلا بحضرتك عادل، تفضل. كيف تقرأ هذا الفوز وهذا التوجه بنبض الشارع الأسترالي
7: كمنتخب عمالي؟ حقيقة أنا ما أمشي بعد مع العمال، بيكوز السياسة الفاشلة اللي يقيدوها حقيقة أنه يوصلنا إلى ركود اقتصادي لك فظيع، خاصة مع البنجي مع كل احترامي. سو إن شاء الله إن شاء الله بتكون إن شاء الله أنا عمالي، بس إن شاء الله بتكون بولين هانسن هي الحل.
4: هل ترى أن بولين هانسن قد تكون الحل يا عادل؟
7: 90% لايكلي. يعني عندي حقيقة عائلتي، كل الناس اللي بعرفهم وأصدقاء ومع غرب سيدني كافلت يتمنون اللحظة اللي راح ينتخبون فيها بولين هانسن. honestly أبقى أعرف
5: يتمنون بولين هانسن. يعني كثير مهم أنه نعرف أراء الناس المتواجدين في غرب سيدني على 1-3-0-0-7. نعم تفضل.
7: sorry just one mention. يعني حزب الأحرار مع سنزال لي كالسيطلك يعني ك بديش أنه كأنه ولا في حجب، بس مع بكيت بارنابي جويس يعني إن شاء الله بده يعمل شيء منيح.
4: نعم.
7: بس مع بولين هانسن
4: شكرا يا عادل.
7: شكرا يا عادل. مع بولين هانسن
4: شكرا يا عادل على رأيك. بدنا نسمع أراءكم اليوم. اختراق

0: حزب أمة واحدة، هل يعيد رسم الخريطة السياسية في أستراليا؟ ولكن بعد هذا الفاصل.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
7: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
8: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
7: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: 1-3-0-0-7-9-9-6-2-4 من بركم Good Morning Australia للاستماع لأصواتكم وأرائكم. هل بدأ صعود اليمين الشعبوي فعلا في أستراليا؟
0: خلينا نصبح بالخير على رئيس المجلس العربي أستراليا حسن موسى. صباحك خير.
9: صباح الخير لكم.
0: صباح النور. يمكن سؤالي لك حسن، ما الذي أنهى حصانة سياسية للائتلاف دامت 8 عقود بالنسبة لك؟
9: ما سمعت السؤال فيني، سوري.
0: شو يلي أنهى حصانة سياسية اليوم للائتلاف دامت 8 عقود حسن؟
9: تكلم شغلي. أول شيء خلينا بس نطلع بالأرقام بالنسبة للانتخابات اللي صارت فارة. واضح كم شغلة فارة هي انتخابات فرعية. الانتخابات الفرعية يعني لحالة بهالسيت هيدا تكون فرصة لأصوات احتجاجية، وهذا اللي صار. فارة ما بتمثل أستراليا ككل، يعني طبيعة المنطقة هناك تختلف عن بقية أستراليا.
0: صحيح.
9: هلا تطلع بالأرقام بتلاقي إن مثلا حزب أمة واحدة أخذ زادت الأصوات ب 32.8%، وأحرار نزلوا 31.1%، يعني أخذوا أصوات من الأحرار، ما أخذوا أصوات من حالتين إلا من أصوات الأحرار. السبب هو لأن الأحرار بدل ما يكونوا يتوجهوا للوسط بأستراليا ويكسبوا الوسط الانتخابي، خاصة إنه ما في وجود لمرشح عمالي، جربوا إنه ينافسوا حزب العمال على العنصرية تبعوله، فهون دفعوا الثمن. فلذلك أنا إذا برأيي الحزب الأحرار بده يضل متوجه بالطريقة هيدي حتى يستقتل الصوت العنصري في أستراليا، حيخسر أكثر وأكثر بالمستقبل. لأنه هون أستراليا تبين واضح من خلال انتخابات،
0: تحدث عن المناطق الإقليمية والريفية بالتحديد،
9: ما في الانتخابات الماضية برهنت انه اللي هون الوسط هو المسيطر في الوضع باستراليا. يعني في نسبة عنصرية عم بتزيد شوي بس بعده الوسط هو المسيطر. فإذا الأحزاب الكبيرة ما بتلتفت لهالشيء هيدا حتدفع ثمن غالي بأي انتخابات مستقبلية.
0: نعم.
9: يعني مثلا انه المرشح المستقل اللي ما عنده أي مكينة انتخابية كمان جابت أصوات كتير مرتفعة، يعني كان تقدر تاني واحدة الانتخابات هيدي جابت أصوات 30% تقريبا 22%. فما كان في فرق كتير، هيدا حالة بدون أي مكينة انتخابية. فاليوم الأحزاب الكبيرة بدها تتنبه من الشيء هيدا وتجرب تستقطب الوسط الانتخابي وما تجرب أن تتحصل على صوت العنصري في أستراليا.
10: نعم نعم أستاذ موسى، معلش السؤال، بما أنه حضرتك في المجلس العربي الأسترالي، هل تتوقع بداية انهيار التحالف وأن يصبح نشوف هالنتيجة في أكثر من مكان وممكن غرب سيدني؟
9: أنا برأيي إنه طبيعة التحالف اللي عم بيتجرد من قوته في أستراليا، وأنا برأيي إنه في اليوم بلشت لأن الأحزاب الكبيرة ما عم تقدر تستوعب توجهات الناخب الأسترالي، عم بيخسر كتير، عم شوف عم يعني النسبة اللي عم تصوت للناس غير الأحزاب الكبيرة عم تكبر كل مرة عن مرة، يعني عم توصل أكثر من آخر انتخابات كان حوالي 65%. فلذلك الأحزاب هيدا ما بتوعى لهالشيء، هيدا تدفع ثمن غالي لأنه ما بتقدر توجه تكون ممثلة للمنتخب الأسترالي، ما تكون ممثلة لناس
0: أحفاظها. شكرا من قلبنا لك حسن على هذه الإضاءة. إذن هل خذلت الأحزاب التقليدية اليوم الناخب الأسترالي، وهل هناك نفس لحزب ثالث؟ سهيل من ملبورن، صباح الخير.
11: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور سهيل. هلا يا سهيل، تفضل.
11: أهلا فيكم. والله صدقيني أنا ما بأيد طولين هانسون هالحقيقة، بس الأحزاب أستراليا العمال ولا الأحرار هني دكتاتورية، لازم يكون في حزب مثل طولين هانسون يكون مثل بيضة الميزان، لأنه إذا الأحرار طلعوا ولا العمال طلعوا إذا ما في عندهم شيء بيردعون لخدمة المواطن ما بيعمل.
0: يعني المعارضة الحقيقية اليوم ترى أنها في هذا الحزب الثالث بغض النظر عن الخطاب يلي عم يقدمه.
11: بغض النظر عن الخطاب اللي بيقدمه بتقدمه بولين هانسون والحيد الامجريشن وديس ذات، بس ستيل لازم يكون عندنا حزب قوي يردع الأحزاب الثانية، لأن مثل على أستراليا مقدمة 51 بليون دولار مشان الدفاع. نحن أستراليا بلد صغير، بنحط حولنا مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا، نحن كلنا 27
0: إذن
11: مليون.
0: الحزب المسائل أو المحاسب، طبعا نتحفظ عن توصيف الحزبين الرئيسيين يعني الحياة السياسية الدكتاتورية. سهيل شكرا من قلبنا لك على مشاركتك.
10: شكرا طبعا. شكرا سهيل. هناك من يرى أن الناخب الأسترالي يعاقب الأحزاب السياسية بأستراليا. خلينا نعرف أراءكم دائما على 1-300-799-624. لو حتصوتوا لحزب أمة واحدة فما الأسباب؟
0: الكلمة لألكن ومعكن. بعد ما أقدر ناخد مشاركة أو مشاركتين، بانتظار مشاركاتكن نستمع إلى هذا الفاصل الموسيقي، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل سليم الفهد مازلنا في الحوار المباشر.

0: ياما وياما ومن ياما لي شعبان من ملبن. وصباحك مبروك شعبان.
1: صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى الانتخابات
2: والأصوات والنفس
1: والأصوات وكل كل شيء جميل.
2: وياما ياما حنشوف يا شعبان.
1: لا حنشوف أكتر يا جماعة. إحنا في عهد ترامب. إحنا قلنا الكلام ده قبل كده. في حاجات كتير هتتغير. طبعا في عهد ترامب أنا شايف حقوق الإنسان بتتقلص لأول حاجة. يعني بيتش هي اللي هي الأولوية في السياسة. دي حاجة تانية. حاجة تانية معروفة، لما الاقتصاد بيبقى مشكلة كل بيدور على حل، لأن كلنا بندور على جبنة. فكل احنا بنشوف حل تاني، ايه الحل اللي ممكن. فطبعا لما بيجي حزب أمة واحدة بيقول والله انا الحل، احنا بنقول نجرب. يعني ما كنت نجرب، طب نشوف الدنيا.
2: جربنا الأحرار، جربنا العمائل ومش عم نلاقي حل،
1: ومش لاقيين حل، وداخلين في مشاكل. وفي النهاية هتبقى الحل هو اقتصادي.
2: الحل هو اقتصادي
1: في النهاية هو اللي يعني حتى لو

0: واحد حكموا البلد وما عملوش حاجه في الاقتصاد هيخسروا. فاللي انا عايز اقوله هو تملي، لما بيكون في مشكله اقتصاديه بيحاول يدوروا على الجزء الضعيف ويحملوه المسؤوليه. الجزء الضعيف انتوا فاهميني طبعا، ممكن يكون من سياسيين وفاهمين يعني.
1: قدمت لنا خلاصة شعبان من وحي الشارع، شكرا من قلبنا لألك.
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا جزيلا، وصباحكم خير إن شاء الله.
1: صباحك مبروك يا شعبان. دائما ممكن نتلقى اتصالاتكم على 1-300-799-624، عندكم دقيقة أو ثواني. نختتم الحوار المباشر إذن، والكلمة للزميل إبراهيم بسرعة بسرعة بسرعة، يلا جميلة يلا. ثواني مع إبراهيم وبنختم الحوار المباشر. إبراهيم 10 ثواني، تفضل. يس إبراهيم تفضل،
2: لك
1: تفضل إبراهيم.
2: شكرا، صباحكم بركة وخير.
1: هلا
2: أنا بشوف.
1: يلا
2: أنا بشوف في عندنا مثل ما يقولون خذلان للحزبين، حزب الأحرار وحزب العمال. اثنيناتهم ما قدموا شيء للمواطن. يعني هذا الغلاء اللي نشوفه، يعني الإيجارات، كلفة المعيشة، المليارات. يعني اليوم عم تحكوا في عندنا 1,000 مليار دولار يعني الدمج.
1: شكرا
2: يعني
1: نعم، إذا نبحث عن الخيار الثالث يا إبراهيم. شكرا يا إبراهيم، وأكيد دائما أراءكم فرحنا بيها وشاركتونا دائما أراكم. شكرا للثقة اللي بتضعوها في برنامج Good Morning Australia. دقيقتين أو أقل وننتقل لاستديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء والزميل سليم الفهد. شكرا للزميلة جميلة فخري، وشكرا لبيتر. Thank you Peter.